الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يريد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة مقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين بإحسان لكم إلى يوم الدين، وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين

0: واخذل من خذل المسلمين والدم أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا بلاء والوباء والزلاء والمحان وازول الفتاه والمحان ما ضرح منها وما بطن أن ملن المسلمين إندونيسيا هاوس وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يذكركم واشكروا نعمه على نعمتي وزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم تسنون في صلاة ذكر الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

وسلم استووا اعتدلوا اقيموا الصفوف واطراف صدوا خلال صدور صراطات الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم

المرعى فاجعله غثاء أهوى سنغرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما

0: سمع الله لمن حمدا.
1: ربنا ولك الحمد أن الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم لا من أعطيت ولا أعطيت مما منعت ولا من قبلت ولا ينقذ من تجاهك. اللهم عنا بك ورسولك وعبادتك إلى أن هي موجودة مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي عبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين في حال ونعمة ولي الإسلام والإيمان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي يا قادر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة.